0: بس تم كفافي
1: ريفاميسي في تورانا تزاكن فوقا تسمعيتي من نارني في الهرمبي زيت تونا بس في الهرمبي أراد ستجاب ناروني فوي تنيت في تونا ناروتي فتوكني على نريتني نعمل فلتونا رافو نيدن تندالبين فوقا أما نالين مارتي ثانيتني تكون فنير تيرتي ناروتا من زي

0: تم كفافي.
1: إذا إنفادي سامي يوفنا توم سيتا سوسيولوجي نناحكيفتو وي عندو تيكيا عنوكة سيكولي فمبيوفانا نتانسا أمنوي فيفاندرسينا متان ساتيا تساپاناي فان فيفاندرسي تيكيا مالاقاسي متانيا دي فيفاندرسينا ولا بانزيف سباك سمبانتيبا كاني نيارين فوزانار زينو فيفاندرسي تيكيا فاتسي ماكا دي ماميرن ماندركا كيتينيو لاسا سوبتا فانغالانا رينو فتسي مدغاسكار سفانغالانا نسوسن مامي دي مفيو لاستيك زي زنو دي ايو يوزافتا مازو فيرينينيو تي ما باندير تيرت فيرتي ريتن دي وي انداو انتسوينا فيلم فيتريتان تيرابيل سامي نوفال بابين وان مدغاشار فارايزون توي دي انتو فاديزك زاناتيك انكيتين سنتارينا كارابيتو اريو بيزك ارى بيفيلومن سي ديزك ارى كولتين زين ميانديتيك راس دينزو منوفن فومبا في فانرسيتيك مدغاشار تو في فانرسيان بانزيف مانزيف فوتن ففي فانرسيان ناسو تي مال سو مازافا واش اون اتيرا مونا ميس فونان تيمرارا ميس فونان تيمالال ميس فونان بانارا دينران فا ميس كيو نيو لامرارا ريو لرو سكازي نو لرو ميس نا دي فيتياز دي اتي انتو تيزان ميان تي فام تيكا ريتا زي مرارا انتي مادغاشار تي ساتيا امتكا لوفا سو وانزانكا كيتيني سنترانكا رامبيتسو اري امني لالاني ايربانا سن فيم فيتريتا نوي منو فالبابينا ام لينوش ساتينا ايتاسو تيا فيرن نسو
0: شوتا تمبكلا شوتا تمبكفاف

0: لاش تمك فافي
1: نان جانا كان رواني لوا وا سمارت يفا منو تاول نول تي تي تكلي ولا نان كي لوان سكي منو تاول زان نول لو سو اتانا سي لارا نانا ليك دان انا تاول تي نالا كيلا تي نياند تي نان نياند يو مي اتن دلا تكاتيو فا سكي منو كاس بوستول نول بس نيتير زان لفا تصاطينا غامن تكون اتاوا فاتني ارساس تني تيرت فاتي دي وتيري يان ساس فونو فدي ماتني ولاني بلا ماندوسا دي تي تشين زارو ميتش نيفا فولا فولا نفيرا مونن ميتشنا زان دي لاسا ماندوسو عزيز
2: هاي بوتا مياتا لي ساس يا زابا سو فاني مبور ميلالا زان دي نادينا كاتيا Ada anu spor kiel saya, pa itu ke miata di sas. Ibu leh risakai fanatiu, bana seni tarzane. Emet mis fanatiu, bana sen tarante. Cie saya nata orang leh ulamu zampa, utan nenem nai zan mana zali je. Amna zani. Caran sas sati. Amsone nul zani nul cte matawat. Uat awe nendala na, amde toe resaka sirkulasyon na rutu ruti e futsal zazo, diram kusan lu aloi peda kayan sa sati absembo discipline cara taul nul.
3: Fakapiar na defa we same mete amle fanzakana defa dia fakapiar na, bete tinggi uat bolas tenisan save, bolas tenisan save bete tinggi bolas cita konisas. Ilaina lefa perana sasa tile malakasy ndrendre bebe saina mafy mafy loko de ilaina zany de ampiarina mitsy le sasa de amizay koa mba malala matahotra ny
4: fa imbetaka va mianatra le sasa tena lakely te mamafalala tsy mifidina kely na lehibe na vahiny leja no tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasa ny mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tompony nandraiky tata sasa
0: Shota tumpkula, shota tumpkufafi.

0: بلاستم كفافي
1: تشمي بوغي لي اولو هماروتنا لي انت ستي ما تاوتش لي هو يفالو زتي فيريسي يدو تليارا دي اكو نيمزي تشماندي زمزم مساريكي زي ستي كما تلو تفريش تيكو زي سنه ستي كيريتي همونو لو مالاكي ام زوفتون نيكو دي ندير نفس هاي بامارو تشاكو هنا نيكو اكو افيليمورا تشي ليتاك لي اولو مزيكي تشمي بوغي ستي انسانو ما تاوتش لي فيريسي Zezan matunganai taraiko kumatelo ni virisitu tivakoka. Madagascar ndi ndinda fa atu yan simon tuliara musare.

0: مدامو.
1: وي
0: صافا تكوني
1: رامي سنين وكي
0: بيسرقونكم نصاريكفو
1: زيني
0: زعما نبتيو فنانو اسمنا نقولي